wa wagurin yi Allah wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun nti sato onda magege era sato onda bayitibwa abantu okujja ko nayina ensonga yange emu ebyo byombiri libi nsinze Allah subhanahu wa ta'ala naatulaga ensonga enkulu lwaki yatutonda kubeera nga tumusinza era buli w'omusinza emirembe gyononya okweyagala kweyagala haqan ogenda kufuna ogenda kufuna soma Allah subhanahu wa ta'ala ateeka embaddu abamusinza yekka mutuufu bwomusinza naffe tufune ku kweyagala okw'amaanyi okuva gyali Allah subhanahu wa ta'ala وهذه العبادة نؤسن زكنا أمرهم بها في قوله تعالى وكو الله كو يلقري بتوند مبيجام بيا الله وهو قرن يبيجام انتي يا أيها الناس أبانج موابانتو اعبدوا ربكم مسين زكا توند ومويه abange mmwe abantu musinze katonda wammwe esuratul baqara aya 21 abantu bonna abasiraamu n'abatali basiraamu allah subhanahu wa ta'ala abagagga n'abaavu atugambye musinze katonda wammwe ibudu ya ayuha nnaasu ubudu rabbakum ubudu rabbakum musinze katonda wammwe ekyo allah kyatulagira kyekirimu okwesiima kwaffe allah era yagamba waqada rabbuka anla tabudu illa iyahu yasalawo dda katonda wo nti tobeangako kyonna kyosinza okujjako ye allah era allah subhanahu wataala yagamba wabudu llah kale sinza kale musinze allah wala tushiriku bihi shaia naye temubangako kimumugattako allah wafi qawlihi era allah yagamba فاعبد الله مخلصا له الدين سينز الله مرونغوسا الدين قروه رب العالمين الى الله يا جامع وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سينه النبلغي لكولا وجاكوك سينز الله مرونغوسا الدين قروه في آيات كثيرة مؤايا نينجي أمرهم فيها بالعبادة الله يلجل مزو وقبيل أنك تمسينزا وهي توحيده جل وعلا وقسينزا الله وقسينزا الله وقماورا وقماورا ويو الله وقرنيو رب العالمين وتخصيصه بالعبادة نوكم سوسو وزيكا كبيكو أتغانا نوكسينزا من دعاء أمولي أكسابا وخوف أكتيا ورجاء السوري وتوكل أكوستغمرا ورغبة نوكسوبرا أمرونج ورهبة نوكتيا ابيكزب يا الله وصلاة نوكسالة وصوم نوكسيبة وغير ذلك نيبلا ابيتاليف جنبي انجيلا متيت موكسنز الله مزموك عبادة اسموك بيري زبي مسوغ الله ابانج يدعاء يوكسوا الله ايه اسانغ وانج وبالسلام ngateba manyi kusaba allah nalimumugamba nsabiramuka omulwatu okwata kumumwa nga subhanallah omuntu ali mumyaka bwegiti tasobola kusaba allah duwa netegerekeka ate

0: أذكار سوكوماتا
1: من أذكار الصباح.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا. لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر. لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت. نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل

0: Ramadan kuchukumu simu katunisa mwenda Pal FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja bendwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obu gaiza ludarumu senyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edwa ya adhan kuchikumu simu katunisa mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده
0: الدوية أذان كتكم سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني سنفكتني

0: أذكار المساء. أذكار المساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذ

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار المساء.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق

توسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها.

أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس